0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

0: موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح

بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 من تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 من تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار

الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا.

0: قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 من تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهاجي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 من تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 من تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين.

وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

0: موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذي بين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء،

بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع

في المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 من تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 من تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية

وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات

0: الطريد قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنع

المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه.

ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين.

وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش

0: الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير

توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل. فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه
بجمع فضول المال.

الأول بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو مليوني برميل من

النفط الخام يومياً بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز.

باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

مقتل جندي من الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور، ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر، قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية، متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم.

إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 من تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين، مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب

0: حب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدر الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 من تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلائن بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك،

يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجياً نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلاً من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير

تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية. مقتل جندي من الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية، متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم.

0: إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجد الشمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن

بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

إعادة افتتاح مسجد القدس إعادة افتتاح مسجد القدس بمخيم اليرموك في دمشق بدعم تركي.

السورية دمشق افتتاح مسجد القدس بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف سابق لنظام الأسد وحليفته روسيا، وذلك بعد استكمال أعمال صيانته وترميمه بدعم من جمعيات إغاثية تركية. وشارك في مراسم الافتتاح النائب التركي عن إسطنبول حسن طوران ورئيس منصة التضامن مع فلسطين عثمان نوري قبقتبة ورئيس مجلس إدارة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال لعالم جديد سلمان أسمر آر ومسؤولون من السفارة التركية في دمشق، إلى جانب نائب محافظ دمشق ومدير إدارة الأوقاف فيها. واستهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث شدد المتحدثون في كلماتهم على أهمية التضامن بين الشعبين التركي والسوري، كما تخلل الحفل أداء أناشيد دينية قدمها أطفال ممن فقدوا ذويهم في قصف نظام الأسد.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية قال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي حسن طوران إن الحياة بدأت تدب من جديد في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب، وأضاف: نحن اليوم لا نفتتح مسجدا فحسب، بل نعيد بناء أخوتنا وننمي الأمل من جديد. وأشار طوران إلى أن المخيم كان في مرحلة سابقة مدمرا بالكامل تقريبا، واضطر معظم سكانه إلى مغادرته. ولفت إلى أن الناس بدأوا بالعودة إلى منازلهم مع تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في الفترة الأخيرة. وتابع طوران: عندما زرنا المكان سابقا كان عدد المقيمين فيه محدودا جدا، أما اليوم فنرى عشرات الآلاف من الأشخاص عادوا إلى المخيم وعادت الحياة إليه من جديد. وأوضح أن مسجد القدس جرى ترميمه بدعم من متبرعين ومحسنين من تركيا، وبين أن المشروع نفذ بقيادة جمعية مافي مرمرة وبمساهمة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمتبرعين. وأكد طوران أن تركيا كانت دائما إلى جانب السوريين والفلسطينيين، وتابع أن المبنى الذي نفتتحه اليوم ليس مجرد مسجد مكون من حجارة وجدران، بل هو رمز لعودة الأخوة إلى الوقوف من جديد ودليل على الأمل بمستقبل مشترك. وأضاف: المشهد الذي نراه اليوم يبرهن على أن السلام والتضامن والأخوة يمكن أن تزدهر مجددا في المنطقة. وأعرب النائب التركي عن أمله في أن ينال الشعب الفلسطيني حريته أيضاً.

من جانبه قال رئيس جمعية مافي مرمرة إسماعيل سونغور: إن إعادة افتتاح مسجد القدس في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق بعد ترميمه لا تعني فقط إعادة فتح مكان للعبادة، بل تمثل أيضا إحياء للذاكرة الاجتماعية والثقافية للمخيم. وأردف سونغور: هذا المسجد هو أيضا نقطة لقاء وقاعة اجتماعات ومكان لإقامة الأنشطة الاجتماعية، وسيكون مركز

وسيكون مركزاً يجتمع فيه أفراد المجتمع من جديد، كما سيسهم في الحفاظ على الذاكرة التاريخية والثقافية للجالية الفلسطينية في سوريا. وأوضح أن أعمال الترميم استمرت نحو عام كامل، حيث جدد مسجد القدس بالكامل، وعاد لاستقبال المصلين بطاقة استيعابية تبلغ 1000 مصلٍ. وأعرب سونغور عن أمله في أن يواصل المسجد خدمة الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً. معكم دائماً. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات

إعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف لاستعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

من الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب

0: مركوب مخدرات في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 من تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلائن بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجد الشمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوزي يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا ب3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري.

سوري لكرة السلة للرجال، وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنح تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومة

حثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلائن بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب.

0: أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجد الشمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون العسكري، وقائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة. بحثت تركيا وسوريا الأربعاء 15 تموز سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين الجارين. وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان لها بأننا

نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب استقبل الملحق العسكري في السفارة التركية لدى دمشق العقيد حسن جوز، وقالت إن اللقاء تناول واقع العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وفي سياق متصل، أجرى قائد القوات البحرية التركية إرجومنت تاتليولو على رأس وفد عسكري زيارة إلى مدينة اللاذقية غربية سوريا على متن الفرقاطة تي سي جي إسطنبول، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة إنسوسيا التركية الثلاثاء 14 تموز أن الزيارة جرت 13 تموز، وشملت لقاءات مع قيادة القوات البحرية السورية. وكان في استقبال تاتليوغلو لدى وصوله إلى اللاذقية قائد القوات البحرية السورية محمد السعود، حيث عقد الجانبان اجتماعات بحضور مسؤولين من البلدين، بالإضافة إلى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز. وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته. من جانبه أكد السفير يلمز في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن التعاون والتضامن بين تركيا وسوريا يتطور أيضا في مجال القوات البحرية. وأوضح يلمز أن الوفد العسكري التركي برئاسة تاتليوغلو زار اللاذقية بدعوة من قائد القوات البحرية السورية، وأجرى لقاءات في ميناء اللاذقية حيث ترسو سفن تابعة للقوات البحرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وأضافت أن قائد القوات البحرية التركية إرجومنت تاتليولو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول أثناء زيارتها سوريا. وتشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا في المجالات كافة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين والشقيقين.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضية قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديد

البعثة إلى بانياس، فيما أشار التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات

أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

من الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة

0: الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 من آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجد الشمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال

واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وإن جلوا وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا وأصعب شيء غير إعراضكم سهل وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حلُّ

لي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو، ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشارت تقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس

مبارك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة.

نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية. مقتل جندي من الجيش العربي السوري إثر هجوم بريف دير الزور، ومقتل شاب بانفجار لغم في الضمير. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الجمعة 17 من تموز مقتل أحد جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 من تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلائن بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتياز

0: تقييم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين، مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة. وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي. وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية، يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم. فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟

القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو إنترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراءً طبياً يهدف إلى ضمان جودة الفحص.

منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات، ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل. ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف، واضطراب في الأملاح، وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة.

نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر، وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام، أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجياً حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال، بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها.

الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب.

مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها علميا؟ انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بيوديه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توقيع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية السورية. أعلنت وزارة الطاقة السورية الجمعة 17 من تموز توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط العراقية السورية كركوك بانياس، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، بما يعزز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين سوريا والعراق. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة لإعادة تأهيل الخط، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات أمريكية لإعداد الدراسات الفنية والمالية تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع. وبيّنت الوزارة أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية وترسيخ دور سوريا في منظومة نقل الطاقة الإقليمية. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 17 من تموز بعزم حكومتي سوريا والعراق المضي قدما في إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام المشترك، مؤكدة أن المشروع يعد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، معربة عن ترحيبها بمشاركة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن سوريا والعراق وقعتا في واشنطن مذكرة لإعادة تأهيل خط الأنابيب الممتد من حديثة إلى بانياس، فيما أشارت التقارير إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مسار بديل لصادرات النفط يتجاوز مضيق هرمز. باراك يكشف خطة أمريكية للتنسيق مع 5 دول لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أمس الجمعة خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع سوريا والأردن وتركيا ولبنان ومصر على برنامج لاعتماد مسارات بديلة لمضيق هرمز تقوم على مبدأ التسليم الاحترازي. وأوضح باراك أن الخطة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل النقل والطاقة والانتقال من الاعتماد على الممرات البحرية الضيقة إلى مسارات بديلة، بما يجعل أهمية مضيق هرمز أقل خلال 2 عامين. وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تطوير الممر الأوسط الممتد من تركيا عبر أذربيجان وتركمانستان وصولا إلى آسيا الوسطى، بما يسهل

نقل الغاز إلى أوروبا عبر القنوات التجارية. وأكد باراك أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية لبناء منظومة اقتصادية جديدة تعزز التعاون التجاري وفرص الاستثمار بعيدا عن الأزمات والتدخلات العسكرية.

جنود الجيش العربي السوري إثر استهداف نفذه مجهولون في قرية السعدة بريف دير الزور. وفي سياق آخر، قتل شاب أمس الجمعة إثر انفجار لغم مضاد للدروع بسيارته على أحد الطرق الزراعية جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق قرب الكتيبة المهجورة التي كانت تتبع للنظام البائد. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة عدرا الصناعية أن فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم المنطقة تمهيدا لمعالجة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة فيها. وتواصل الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام البائد تهديد حياة المدنيين في عدد من المناطق السورية، متسببة بسقوط ضحايا وإعاقة الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعرقلة عودة الأهالي إلى مناطقهم. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب حبوب مخدرة في حمص وتوقف مسؤول الشحنة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الجمعة 17 من تموز محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد خلال عملية أمنية نفذت في محافظة حمص بعد رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة وضبط 1,300,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل دلائل بلاستيكية بقصد التمويه. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت الشحنة بالكامل فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الخطوط الجوية السورية تطلق رحلات مباشرة بين الكويت ودير الزور بدءا من 3 آب. أعلنت الخطوط الجوية السورية الجمعة 17 من تموز بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ومدينة دير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل في إطار توسيع شبكة رحلاتها. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة طيران الجزيرة الكويتية في 14 من تموز إطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى مدينة دير الزور بواقع رحلتين أسبوعيا تبدأ في 8 آب المقبل استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة 17 من تموز توقيف عدد من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتل قبل إعادتهم وتسليمهم للشرطة وفق ادعائه. وقال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عمليات تمشيط للعثور على المستوطنين مشيرا إلى رصد ارتفاع في محاولات اجتياز الحدود خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الأوسط قبل أن تنسحب بعد تجمع الأهالي ورشق الآليات العسكرية بالحجارة.
وتتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات في الجنوب السوري.

0: الاعتداءات على المدنيين وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات، معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.

0: وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري: إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة.
1: وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون.

توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12

مباشرة للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية.

ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظير سلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.

وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون العسكري، وقائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة. بحثت تركيا وسوريا الأربعاء 15 تموز سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين الجارين. وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان لها بأن نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب استقبل الملحق العسكري في السفارة التركية لدى دمشق العقيد حسن جوز، وقالت إن اللقاء تناول واقع العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

البحرية التركية إرجومنت تاتليولو على رأس وفد عسكري زيارة إلى مدينة اللاذقية غربية سوريا على متن الفرقاطة تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة إنسوسيال التركية الثلاثاء 14 تموز أن الزيارة جرت الاثنين 13 تموز وشملت لقاءات مع قيادة القوات البحرية السورية. وكان في استقبال تاتليوغلو لدى وصوله إلى اللاذقية قائد القوات البحرية السورية محمد السعود، حيث عقد الجانبان اجتماعات بحضور مسؤولين من البلدين بالإضافة إلى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز. وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته. من جانبه أكد السفير يلمز في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن التعاون والتضامن بين تركيا وسوريا يتطور أيضا في مجال القوات البحرية. وأوضح يلمز أن الوفد العسكري التركي برئاسة تاتليوغلو زار اللاذقية بدعوة من قائد القوات البحرية السورية وأجرى لقاءات في ميناء اللاذقية حيث ترسو سفن تابعة للقوات البحرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وأضافت أن قائد القوات البحرية التركية إرجومنت تاتليولو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول أثناء زيارتها سوريا. وتشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا في المجالات كافة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين والشقيقين.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟
2: أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة

كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري: إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية

0: ثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره السابع في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 من تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: عفراقك ياهت الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. تعليم توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة

ثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره السابع في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا، أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم، أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي

وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك

تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض

المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي، وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم. فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟ القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد

في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات، ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل. ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال، بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

دون التأكد من صحتها علميا. انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات

اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا ب3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم لكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي الدوري السوري لكرة السلة.

رجال، وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46-41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78-64. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011. وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات

مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية، إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي،
فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل،

لمن أهوى علي بها الفضل، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها.

فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به، قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن.

قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

ندرن علي ندرن علي وليفي لما ما زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

إن كنت في خير محسودا بعين الخلق إن كنت في خير إن كنت في خير محسودا بعين الخلق وإن كنت في شر ما غير الشمال تجد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فال

للهوى واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وإن جلوا وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا وأصعب شيء غير إعراضكم سهل وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل.

فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقلوا، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

نفجنا فحطيب منكم مريم عذب الملاهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطين.

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياض وجدي ليمك أعملت عيسى.

لكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا غلم خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمهد عجرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا با، عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا، يا يابا يا يابا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور منشورا،
4: حنبية أمرك
3: حاد المطايا شفت للنور منشورة، وبحي طه الدعى للغي منشورة.

0: صلي على النبي صلي على النبي. في ناس ما عرفوا يشوفوك لون نعم الترينر.
1: طايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي منشورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو امام العرب يا عيني هو شفيع الامم انحان يوما بشر احمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورة يا بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورة ايات كتب المهيمن ترسها واحبار تشهد بأنك يا محمد

آيات كتب المهيمن ترسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى تعاصف غبي يا با سرت بوضعك ومذري حتى تعاصف غبي

سرت بوضعك ومدريحك تعصفهم وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش

أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عيننا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شاندت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاهدت

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فنا جيش العادي غار، ما لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد

سيف المهيمن غار. عطفاً علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار. ما غال لما بنفسه

احمد وصديق النبي في الغار عيوني ارضيت لاحمد وصديق

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة بابا عمر

خالد خالد مبيد العداء وضران بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زن

0: امدح لهم لك ذي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس.
0: أما.
1: ما بطلب غيره.
2: طيعوا
1: من اكرم الناس.
2: طيعوا
1: يا اخي. ايه
3: طيعوا يا اخي. ايه
4: من أكرم الناس إحنا والمقام اللي عليك.
1: الله بس علم لا تستعجل.
4: من أكرم الناس إحنا خير الخلق

0: صوت علي يا با يا با يا با يا با يا با يا با
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: امل
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك من الناس
1: الله الله
0: منك من الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
2: في غيره

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين.

وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري: إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحياة.

آية: وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان.

نفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي

عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.
2: مالك قلبي برح الشوق به
3: حصريا على نغم
2: وغدا.

سرح الشوق بك وغدا وغدا يشعل نفسي لهبا

nove. أنا كون اللامة كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست

ورقت مهجتي وكم اهتزت ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب

إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا. عذبوا القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا. الحب يهتك وقار المرض والجيبي

Yeah.

الحب وراشنا الولد والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي وانيب حال التلف يزداد والهيبي يا

واسأل عنك نوم واسأل عنك نوم يا يابا مرجاس الديار عسى هذا تماضيدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا أمانينا مطرح ما يسد الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

صدك وقاسيتي بانا بعدك وقاسي قاسيت

العاشر ذوي الرعي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الرعي وابن التنابل الخلق الجيد خلوا شهد والدون شهدوا خل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلا الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يا يا با اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات توحيد درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجو

اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن من غود ثار ورذا وسلك سبيل الوفا يو وسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا.

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا.

يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قهر الفرس.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسيان أسيان بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاور علي خالد مبيد العداية بيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر يا با يا يا با يا يا با سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر حمز الأسد.

مبيد العذا وضرار بذوح علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي نواكم وصى

كم لذة لليوم فيكم معذل.

كم لذة للنوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل هذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

Fuck. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكاة عمها بعدك دعاني شبيك النايحة عمها يا يابا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حاج بدر اكتع

حمى الجود جودك للحمى خيها كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا سلمحاسل بوجهك صافع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤاد الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا الشرف خفا

خفاف كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا

0: ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با
1: صبر.

صبرا على كل مرت

0: محبتكم.
1: الله
0: يا احسن الناس يا احسن الناس ما احلى بكم ألمي رفقا بصب.
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة.